تسمح الريح نقولك اسمح بغلطي لانجا لغين ايه تاو انجلو كمي باي اوجي بابن كمي نيباي صنع